0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها سال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت بلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

0: ابو العيد، ابو العيد من لوت. فلسطين
1: مبزوز الورقة، مطوط زي الزهرة، مفروض زي الزعتر، مطوش مش كامل، ملطوش زي الولعة، طربوش على الحالة، مفروض افطر.

بدك تراجع شو صار بالفترة. سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة ويا ريت نادرة من أمس عن بكرة. فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرة أو بطلت الكافة أو سبت الظالم.

خلتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اغصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهداف منجيبش كوال، دون ما نفكر دون هالراس

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

0: جمع هود دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمصدونس وشايف منظر من زور

وين المرأة بوس ايديك الله بعين دايما بدهم اياك انعموا بحدود بديب وانت كنت حاكمة منها بالمنكتة بالتاريخ عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصل كان بالعكس وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين كان بالعربيزي ففهمت انه قديم مخ حس شلم سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس الشنع سيكور بتفلافل ميس الريم كوم التكاسي على اليمين لا قدام شوي عكل ما قدرت اشقه للقاضي اني لا قدام بشيء مش عشانها كذبة بس بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي لسا بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشيء بس الضعف عمره ما نادى الايمان بعمري ما بدي اعرف وين الشيخ لا لا لا عمره ما ضعف نادى الايمان ابدا شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات مخنا مكنه بتصدف تعويض الحركات اذا هيك بتحدى قزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات حاسب كذباتي ما غلطتش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمه حركات ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كل شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
0: التعبير ده بيقول
2: نصيعة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر عالبحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء،

خطك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة ويا ريتني أدرى من أمس عن بكرة مش وقت تكاسر حنضلنا أسرى أو بطلت تكافح أو سبت الظالم

خلتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي احصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابه، فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستضخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكل مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، ثالثا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة من قبل من كتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شعر ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي فهمت انه قديم، مخ حس شلم سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس شنع، سيكور بتفلافل مي سرين، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي. عكل ما قدرت اشقه للقاضي اني لا قدام بشي، مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني مثل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي اعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزم وين فردات، فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش في ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتحط الكلمة حركات. ها ها

معنا خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن شذاك وانا لكم بعض افراد اللي غروا ببعض منكم وانا الامن انا اقوياء واشداء.

من أقصى بلاد لأقصى بلاد. وكل تونس كنتم فيها شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل. يلزمنا على سمع حرب مدوني هواده ضد الباندية ضد ضد ضد ضد الجعفرية اللي خربوا

طفلة أو على موافقة على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم الرجال أن يكون له في المرتاح. هذه مهمتنا، ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمان ويخرج ويتجول ويمشي السينما ويركب الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: هذا الامل معنا اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال. وانا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات ان يضحيوا في الليل والنهار في سبيل امن تونس. ونقولكم ونبشركم وانه في الاسابيع الاخيره فما تكوين لرجال الامن عن شعب تونس من اقصى البلاد لاقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عناش بيبطل يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: مالك
1: يا بنت، بقول لك ارجع يا بنت.
0: ما مال
1: يا ابوي، اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر. ما مال ما مال، وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو
1: الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.